لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: ما قلت لك يا يما بطل يجي علينا
0: وكمان هيك.

0: وكمان هاي وكمان هاي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماح.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

قلبي عطول ويدقوا يدقوا الحلوين عقلبي وقلن مشغول ويدقوا يدقوا الحلوين عقلبي وقلن مشغول.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك. وكمان هيك
1: تغرقت ومتعسل كل ما شفافك رسمت ضحكة.
0: وكمان هيك
2: لا تسالف دايم عذارك هزيلة.
0: وهيك
3: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وكمان هيك
1: جوا

0: المتحدة بأنها تعتقد بأن تجربة المناطق التجريبية مع الجيش اللبناني فشلت لعدم قيامه بتفكيك البنى التحتية لحزب الله رغم تسليمه إحداثياتها من قبل الجيش الإسرائيلي. وعلى جبهة غزة اختلط السياسي بالميداني حيث استمرت الغارات والاغتيالات، لكن النشر في الصحف الإسرائيلية حول اتصالات مباشرة أدارها نتنياهو بواسطة رئيس الموساد مع قادة حماس في الخارج لإنضاج صفقة الأسرى أربكت محيط نتنياهو بعد أن كان نفى ما نشرته معريف من تدشينه قناة اتصال بدون علم الجيش مع القيادي غازي حمد بعد حرب الجرف الصامد عام 2014، فيما نفى نتنياهو وزير الدفاع كاتس اتخاذ أي قرار بفتح معبر بيت حانون إيرز، وأكد أن أي إعادة إعمار لن تتم قبل نزع سلاح حماس من قطاع غزة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: وفي غزة قتل 3 أشخاص بالأمس بضربات إسرائيلية على القطاع وفق ما أفاد الدفاع المدني، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مسلحين في حركة حماس. أما في الضفة الغربية فقد رفع الجيش الإسرائيلي درجة الاستعداد قبيل الأعياد اليهودية، حيث أكد رئيس الأركان الإسرائيلي أيال زامير أنه أصدر توجيهاته للاستعداد لتعزيز قواته، وذلك في ظل تصاعد أعمال العنف في المنطقة. سامية الإشراقي.
2: أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير توجيهات برفع حالة التأهب لدى قيادة فرقة عسكرية إضافية في الضفة الغربية والاستعداد لنشر وحدات وكتائب بشكل فوري، مؤكدا أن القوات الميدانية لن تخفض خلال فترة الأعياد التي تبدأ منتصف سبتمبر أيلول مع رأس السنة العبرية. ويشمل هذا الاستنفار أكثر من الضفة، إذ أكد زامير أن الجيش سيبقى في حالة تأهب قصوى على عدة جبهات من إيران ولبنان إلى غزة، محذرا من الكثير من التحديات المقبلة. ويأتي ذلك في منطقة تشهد تصعيدا مستمرا منذ أكتوبر تشرين الأول 2023، وتشير حصيلة أعدتها فرانس بريس استنادا إلى بيانات السلطة الفلسطينية إلى مقتل ما لا يقل عن 1100 فلسطيني برصاص الجيش أو المستوطنين منذ ذلك التاريخ. في المقابل قتل 48 إسرائيليا مدنيين وعسكريين في هجمات فلسطينية أو خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية.
1: في الملف الإيراني، قال محسن رضائي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن طهران تعد قائمة شروط لمعاودة فتح مضيق هرمز بعدما طلب الوسطاء منها تحديد شروطها، مضيفا أن من بين هذه الشروط إنهاء الحرب في المنطقة. وأوضح رضائي أن إيران اتفقت مع سلطنة عمان على ممر ملاحي عبر المضيق يقع جزء منه في المياه العمانية والإيرانية، وأشار في مقابلة تلفزيونية إلى أن السفن ستعبر مسارا مخصصا في وسط المضيق إذا استجابت الولايات المتحدة لشروط إيران. هذا وزار رئيس وزراء قطر طهران بالأمس في مسعى لإحياء المسار الدبلوماسي بعد 6 أشهر من اندلاع الحرب، في حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لا تجري محادثات مع إيران حاليا. سليمان ياسيني.
3: توازيا مع تصاعد الضغوط الأمريكية على إيران، تتحرك الدبلوماسية في الشرق الأوسط لاحتواء التوتر. وفي هذا السياق أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مباحثات مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي تقود بلاده جهود الوساطة. وفي بيان أفادت الخارجية القطرية أن المحادثات ركزت على الجهود المبذولة لخفض التصعيد، كما أشار البيان إلى أن الاجتماع تطرق إلى المناقشات الجارية بشأن الإطار المرحلي المقترح الذي يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك عبر مضيق هرمز. ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لا تجري محادثات مع إيران حاليا، مؤكدا في تصريح أن الحملة الاقتصادية الأمريكية ضد طهران ستستمر إلى أن تقرر التفاوض بجدية. إلى ذلك ألمح ترامب إلى إمكانية استهداف بنوك صينية مرتبطة بالتجارة مع طهران في خطوة قد تفتح جبهة اقتصادية جديدة.
1: في سوريا عين الرئيس أحمد الشرع الزعيم الكردي مظلوم عبدي مستشارا رئاسيا بعد أيام من إعلان الأخير حل قوات سوريا الديمقراطية بموجب اتفاق دمج مع دمشق. وكان عبدي أعلن الثلاثاء حل قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها بعد انتهاء مهمتها بحسب تعبيره في خطوة تطوي صفحة بارزة من تاريخ الأكراد الذين تصدوا لتنظيم الدولة الإسلامية بدعم أمريكي خلال سنوات الحرب. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا لن تهاجم أراضي

0: الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي بموسكو هذا التحذير الذي لم يكن الأول من نوعه، لكنه جاء بلهجة أكثر حدة وإلحاحا من ذي قبل. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس الأركان فاليري جيراسيموف زار قواته المنتشرة على جبهة أوكرانيا، مؤكدة عزم موسكو السيطرة على مزيد من البلدات والقرى في الشرق الأوكراني، وتأتي الزيارة مع مرور 4 سنوات ونصف السنة على بدء النزاع. ريتا خوري.
1: تعقيد متزايد على الصعيدين الدبلوماسي والعسكري حيث يبدو أفق السلام مسدودا، فالرئيس الأوكراني زيلنسكي جدد دعواته للحلفاء لإرسال المزيد من أسلحة الدفاع الجوي من أجل التصدي للصواريخ البالستية الروسية. من جهتها وجهت روسيا تحذيرا شديدا اللهجة إلى بريطانيا، معلنة أنها قد تشن ضربات على أهداف عسكرية بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها، ردا على استخدام كييف لصواريخ كروز بريطانية بعيدة المدى. تحذير يعكس استراتيجية روسية لردع الدول الغربية عن توريد أسلحة متقدمة لأوكرانيا. في المقابل أفادت تقارير صحفية بأن دولا في الاتحاد الأوروبي تحث بروكسل على إحياء الجهود الرامية إلى استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لتمويل إعادة بناء أوكرانيا. على جانب آخر أشار مدير مكتب زيلنسكي إلى احتمال عقد محادثات أوكرانية روسية في أيلول سبتمبر المقبل بمشاركة الولايات المتحدة، مما قد يوحي ببوادر حوار محتملة رغم الحرب المشتعلة.
0: في النيبال واصلت فرق الإنقاذ البحث عن أكثر من 1400 شخص لا يزالون في عداد المفقودين بعدما اجتاحت فيضانات مدمرة وسيول منطقة حدودية بين النيبال وإقليم التيبت الصيني، جرفت قرى بأكملها فيما ارتفعت حصيلة القتلى إلى 450 شخصا على الأقل، وقد حذر خبراء من خطر وقوع مزيد من الفيضانات غداة الكارثة. عودة إلى ريتا خوري.
1: المشهد ليس جديدا على النيبال التي تقع في منطقة زلازل نشطة جدا وتتعرض غالبا لانهيارات جليدية، فأكثر من 1500 شخص لا يزالون في عداد المفقودين، بينهم نحو 400 سائح مفتونين بتسلق الجبال، غير أن الفيضانات المدمرة التي ضربت الحدود مع إقليم التيبت الصيني محت قرى عدة من الخارطة، فيما تجاوزت حصيلة القتلى 270 على الأقل. واجتاحت المياه أودية وأنهار عدة قرب العاصمة كاتماندو، جارفة سيارات ومبان بأكملها. أما في الجانب الصيني فتتحدث السلطات عن 1300 مفقود، بينهم 260 أجنبي، وتفيد هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الفيضانات نجمت عن انهيار جليدي تسبب فيه زلزال، بينما رجحت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أن يكون انهيار صخري جليدي على الحدود بين البلدين قد تسبب بالفيضانات. وفيما تعهد رئيس الوزراء النيبالي بتسخير كل الإمكانات، دعا الرئيس الصيني إلى تسريع إيجاد المفقودين وإجلاء السكان المعرضين للخطر.
0: وفرق الإنقاذ أجلت 555 سائحا تقطعت بهم السبل في التيبت عقب الانزلاق الطيني المدمر، وفق ما أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية رسمية هذا الصباح. هنا في فرنسا وعلى بعد نحو 8 أشهر من الانتخابات الرئاسية، دخلت الحملة الانتخابية مرحلة جديدة مع تنظيم أول مناظرة سياسية كبرى جمعت 7 مرشحين مفترضين بالأمس في إطار لقاء رواد الأعمال الذي ينظمه اتحاد أرباب العمل الفرنسي مداف. آخر تطورات السباق إلى الإليزي مع سامية الإشراقي.
2: في السباق إلى الإليزي تتجه الأنظار إلى رافائيل غلوكسمان الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية، ويحظى الآن بدعم شخصية اشتراكية بارزة آخرها رئيس الكتلة الاشتراكية في الجمعية الوطنية بوغيس فالو، الذي قرر عدم خوض الانتخابات التمهيدية الاشتراكية ودعم غلوكسمان. كما أعلنت رئيسة منطقة أوكسيتاني الاشتراكية كارول ديلغا دعمها له أيضا. وتجرى الانتخابات التمهيدية للتيار الاشتراكي الديمقراطي في أكتوبر تشرين الأول بمشاركة غلوكسمان وفيليب بران وجيروم جيدج وسيغولين رويال مع ترقب انضمامي أوليفييه فور. أما اليسار الراديكالي فيدخل السباق بمرشح مستقل هو جون لوك ميلانشون. وفي الوسط يحتدم التنافس بين رئيسي الوزراء السابقين إدوار فيليب وغابرييل أتال. أتال يؤيد إجراء انتخابات تمهيدية لاختيار مرشح موحد للمعسكر الوسطي، في حين يرفض فيليب حتى الآن هذا الخيار. لكن في صدارة المشهد تبقى مارين لوبين.

0: هي التي تتصدر جميع فرضيات الدورة الأولى. وفق استطلاع إيفوب فيديسيال تفوز في جميع مواجهات الدورة الثانية المختبرة بما فيها أمام ميلانشون الذي قد يواجهها في حال تأهله.
1: تحولت التظاهرات المنددة بالأوضاع الأمنية في سبتة الجيب الإسباني الصغير الواقع في شمال إفريقيا إلى مواجهات بين السكان المحليين والشرطة بالأمس بعد شهر من التدفق الهائل لمهاجرين قادمين من المغرب. وقد فرقت الشرطة المتظاهرين على أحد الشواطئ بعدما توجهت مجموعة منهم إلى المنطقة التي ينام فيها المهاجرون، وقد أضرمت النيران في بعض ممتلكاتهم وفقا لمشاهد بثها التلفزيون الإسباني الرسمي. وبات الوضع في سبتة في قلب النقاش السياسي بين الحكومة اليسارية ومعارضها قبل أشهر من انتخابات تشريعية مرتقبة الربيع المقبل. شدد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني على أن بحيرة أونتاريو ستحمل هذا الاسم اليوم وإلى الأبد عقب توقيع الرئيس دونالد ترامب مرسوما يغير اسمها بحسب قوله إلى بحيرة أمريكا. بهذا الخبر نصل إلى ختام النشرة، عودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان وغزة، والجيش الإسرائيلي يستعد لتعزيز قواته في الضفة الغربية، الشارع يعين مظلوم عبدي مستشارا للرئاسة السورية، ترامب يؤكد أن روسيا لن تهاجم أراضي حلف شمال الأطلسي. كان في نشرة السادسة أيضا مئات الوفيات وأكثر من 1400 مفقود في فيضانات النيبال، والتظاهرات المناهضة للمهاجرين في سبتة تتحول إلى مواجهات مع الشرطة.
2: شكرا لك رولا. كانت هذه النشرة الإخبارية الثالثة، فقرات صباح مونتكارلو الدولية مستمرة معكم.
3: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
1: أحوال الطقس رضا؟
2: من هنا من العاصمة الفرنسية باريس، أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا، زخات أمطار في أوقات متفرقة من نهار اليوم، درجة الحرارة تصل إلى 22 درجة مئوية. أجواء غائمة جزئيا في لندن مع 23 درجة مئوية، زخات أمطار عند الظهيرة في العاصمة الألمانية برلين مع 28 درجة مئوية، في روما غيوم متفرقة، درجة حرارة مرتفعة تصل إلى 35 درجة مئوية، وفي مدريد غيوم متفرقة مع 25 درجة مئوية.
1: التحالف الدولي ضد الإرهاب ينهي انسحابه من العراق في 30 من أيلول سبتمبر، لكن الميليشيات الموالية لإيران لن تسلم سلاحها إلى الدولة في هذا الموعد.
2: هذا موضوع خبر وتحليل بقلم وصوت عبد الوهاب بدرخان.
4: مع اقتراب موعد 30 من أيلول سبتمبر المقبل، أكدت الحكومة العراقية أن التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة سينهي انسحابه من العراق في هذا الموعد، الذي كان حدد أيضا لإنهاء الفصائل تسليم أسلحتها إلى الدولة، لكنه يبدو الآن مرشحا للتأجيل بحسب ما أفاد عدد من المسؤولين وأبرزهم مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي. وتدير حاليا لجنة من أحزاب الإطار التنسيقي الداعم للحكومة حوارا مع 5 ميليشيات موالية لإيران، هي كتائب حزب الله العراق وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وسرايا أولياء الدم وأصحاب الكهف، لإقناعها بتسليم أسلحتها. لكن الأمر لا يخلو من التعقيد، وتردد أن رئيس الحكومة علي الزيدي لوح بالاستقالة، لكن الناطق باسمه نفى ذلك. وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باكر قاليباف زار بغداد لثلاثة أيام خلال الأسبوع الماضي، وأبدى خلالها مواقف مؤيدة لفصائل المقاومة، وذكر أنه حث قادة الإطار التنسيقي على عدم التخلي عن الفصائل والعمل على تمكينها من الاحتفاظ بسلاحها، كما نصح بتحويل حصر السلاح إلى مجرد مشروع صوري. وقد غيرت زيارة قاليباف ميزان القوى في بغداد، حتى أن أطرافا في الإطار التنسيقي باتت تدفع الحكومة إلى التراجع عن خططها. وتتخوف جهات سياسية عدة من الحوار القائم مع الفصائل المعاندة، لأنه أتاح لها توسيع إطار شروطها، إذ أنها طلبت أولا تمديد المهلة إلى ما بعد الانسحاب الأمريكي، وثانيا أن يتفق على آليات لتسليم السلاح، وأن تحدد مسبقا الضمانات السياسية والأمنية والقانونية التي ترافق تنفيذ العملية. كما أن كتائب حزب الله العراق طرحت شروطا أخرى، منها حل قوات البشمرجة الكردية وطرد الشركات الأمريكية من العراق وغيرها. ومنذ بدء هذا الحوار تحول الحديث من حصر السلاح إلى تنظيم السلاح، وأدى تلويح الفصائل بمواجهة القوات الحكومية إلى تأجيل مهلة 30 من أيلول سبتمبر نحو شهر أو شهرين. لكن الحكومة العراقية لا تستطيع تجاهل الضغوط الأمريكية، فأي تراجع عن حصر السلاح قد تواجهه واشنطن بعقوبات لا تريد بغداد أن تتعرض لها.
1: إلى قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، معك نجوى بن مبارك. والبداية بصحيفة القدس العربي التي نشرت مقالا حمل عنوان عبدي والهجري، سوريا أمام اختبار الوحدة والانقسام.
5: بالفعل رولا، قدم الكاتب في هذا المقال قراءة نقدية لمسارين متناقضين في سوريا الجديدة، مسار مظلوم عبدي وقصد نحو الاندماج في مؤسسات الدولة، ومسار حكمة الهجري في السويداء نحو مزيد من الانقسام. ويرى كاتب المقال أن قرار عبدي حل قصد كقوة عسكرية مستقلة والاندماج في الدولة السورية جاء نتيجة تحولات إقليمية ودولية، لكنه قد يفتح في المقابل الطريق أمام تثبيت حقوق الأكراد السياسية والثقافية والمدنية التي حرموا منها لعقود. وفي المقابل ينتقد الكاتب بشدة مواقف الهجري وربطه دروز سوريا بإسرائيل، معتبرا أن هذا التوجه يعمق الانقسام ويختم مشروع عزل السويداء عن محيطها الوطني، خصوصا بعد أحداث دامية شهدتها المحافظة. ويخلص المقال إلى أن مستقبل سوريا يقف على تعزيز الاندماج الوطني ورفض مشاريع التقسيم والارتهان للخارج، معتبرا أن ما جرى مع قصد يمثل مسارا نحو الارتقاء، بينما يدفع خطاب الهجري نحو مزيد من التردي والانقسام.
1: نقرأ في صحيفة العرب الجديد مقالا تحت عنوان مصر واتفاقية مكة، غياب عن التوقيع أم حضور مؤجل؟
5: نعم، تثير الاتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان تساؤلات حول غياب مصر عن التوقيع رغم مشاركتها المشاورات الرباعية التي سبقت الاتفاق. ويرى الكاتب أن الحديث عن استبعاد القاهرة يبدو مبالغا فيه نظرا إلى ثقلها العسكري والجغرافي ودورها في أمن البحر الأحمر وباب المندب وقناة السويس. وبحسب المقال، فضلت القاهرة عدم الانضمام الفوري إلى اتفاق دفاعي ملزم، متمسكة بالحذر السياسي والعسكري ودراسة الالتزامات القانونية والدستورية قبل اتخاذ القرار. كما تواصل في الوقت نفسه تعاونها مع السعودية وتركيا وباكستان ضمن أطر ثنائية ورباعية. ويرى الكاتب أن موقف مصر لا يعكس رفضا للاتفاق، بل رغبة في الحفاظ على هامش المناورة وتجنب الاصطفافات الإقليمية. وقد يتحول هذا الغياب إلى انضمام مؤجل إذا تبلورت أهداف التحالف وآليته بما يتوافق مع المصالح المصرية.
1: في صحيفة عكاظ مقال بعنوان الدبلوماسية اليمنية في مواجهة الحوثيين، معركة الشرعية قبل الميدان.
5: نعم، الصحيفة تؤكد أن الدبلوماسية اليمنية تخوض معركة موازية للمواجهة العسكرية مع الحوثيين، هدفها الحفاظ على شرعية الدولة ومنع الجماعة من فرض نفسها ممثلا لليمن دوليا. وبحسب المقال، نجحت وزارة الخارجية اليمنية منذ اندلاع الحرب في الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة ومركزها القانونية، كما عملت على كشف ارتباط الحوثيين بإيران وتهديداتهم للملاحة في البحر الأحمر. وأسهم هذا التحرك بالتنسيق خصوصا مع السعودية في تعزيز المواقف الدولية الداعمة للحكومة اليمنية وإدانة انتهاكات الحوثيين. ويرى المقال أن استمرار الاعتراف الدولي بالحكومة اليمنية ورفض شرعنة الانقلاب الانقلاب يمثلان مكسبا دبلوماسيا مهما إلى جانب تفنيد الادعاءات الحوثية بشأن تمثيل اليمن والرحلات إلى صنعاء. وتخلص عكاظ إلى أن الدبلوماسية لا تحسم الحرب وحدها، لكنها تحمي سيادة الدولة وتحشد الدعم الدولي وتمنع تحويل الانقلاب إلى أمر واقع.
1: نختم هذه الجولة بمقال في صحيفة الخليج حمل عنوان ترامب والحزب الجمهوري خلافات تهدد الأغلبية.
5: يرى كاتب المقال أن الحزب الجمهوري يواجه أزمة متصاعدة مع الرئيس دونالد ترامب مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، فسياسات ترامب ولا سيما الحرب على إيران بدأت تثير اعتراضات داخل الحزب وسط مخاوف من انعكاس تراجع شعبيته على فرص الجمهوريين في الحفاظ على أغلبيتهم. ويشير الكاتب إلى أن 4 نواب جمهوريين سبق أن انضموا إلى الديمقراطيين للمطالبة بوقف الحرب في مؤشر على اتساع التباين داخل الحزب، كما أظهر استطلاع حديث تراجع تأييد ترامب إلى 33% مقابل 64% غير مؤيدين لأدائه. ويخلص المقال إلى أن ترامب يحاول تحميل الحزب مسؤولية تراجع شعبيته، بينما يخشى الجمهوريون خسارة الانتخابات وما قد يترتب عليها من صدمات سياسية وربما إجراءات عزل. ويخلص الكاتب إلى أن استمرار الانقسامات قد لا يهدد الأغلبية الجمهورية فحسب، بل يضع مستقبل الحزب والترامبية أمام اختبار حاسم.
1: شكرا لك نجوى بن مبارك.
2: عن المقبرة المسيحية في حي المعلاء في عدن،
1: التفاصيل في ريبورتاج محمد جسار من عدن.
6: هنا بين أحضان جبل شمسان وشواطئ المعلاء في عدن كانت المقابر الحجرية القديمة تروي حكاية مدينة كانت يوما ملاذا للتعايش والتنوع. هنا يركض مسيحيون عاشوا في هذه الأرض، شاركوا أهلها الحياة والممات، لكن المكان لم يعد كما كان. أقف الآن على أعتاب المقبرة المسيحية في حي المعلة. المشهد هنا يبعث على الأسى، شواهد قبور رخامية تعود لأكثر من قرن من الزمن تعرضت للتهديم والتخريب، جدران متهالكة وشواهد طمست ملامحها. لم يكن هذا المكان مجرد مدفن، بل كان وثيقة تاريخية تؤكد أن عدن احتضنت جاليات من خلفيات عرقية ودينية متعددة. تحكي لإذاعة مونتي كارلو الدكتور رجاء صالح باطويل أستاذ التاريخ المشارك جامعة عدن قائلة:
7: المقابر معالم أو أماكن مقدسة عند كل الأديان، تكسيرها جريمة أخلاقية وقانونية لا تمت للدين بصلة. هذا الفعل يمس عدن كمدينة تسامح وتعايش، لأن هدم الماضي لا يبني المستقبل في اعتقادي. من يحمي هذا التراث الديني يحمي هوية مدينة عدن الذي عاشته المدينة كأهم مدن الموانع العالمية، وبسبب التجارة فيه اجتمع فيه سكانها مع الأجناس الأخرى من هنود، صومال، أرمن، أتراك، فرس، بارسيين، يهود، بريطانيين، سوريين ومصريين وغيرهم، في حارات مختلطة في كريتر والمعلة والتواهي، كل واحد بجانب الآخر، والمسجد بجانب الكنيسة والكنيس بجانب المسجد.
6: تنوعت الأسباب المعلنة والمستترة خلف هذه الأعمال، بين الإهمال الحكومي الممهد للاستيلاء على الأراضي، وبين خطابات التطرف التي حاولت محو التاريخ التعايشي للمدينة. يشرح مستشار وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية أستاذ الفقه وأصوله في جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية عدن لمونتي كارلو قائلا:
8: خلق الله سبحانه وتعالى عليه الإنسان وعلمه لقابيل عندما قتل أخوه هابيل، والإنسان مكرم سواء كان حيا أو كان ميتا، سواء كان على الأرض ظاهرة أو كان في باطنها. وقبور المسيحيين وقبور اليهود أيضا وقبور غيرهم من أتباع الديانات الأخرى محترمة ومقدرة في بلاد المسلمين.
6: تبقى شواهد المعلة المكسرة شاهدا حيا على جرح في ذاكرة المدينة، وتبقى المطالب قائمة بأن تتوقف محاولة جرف التاريخ كي لا تفقد عدن آخر خطوطها ووجهها التعايشي الذي عرفت به عبر العصور. محمد جسار، عدن، مونتي كارلو الدولية.
3: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنت.

0: نجدد تحية صباحية من مونتي كارلو الدولية ونرحب بكل من انضم الآن إلينا.
1: موجز لأهم وآخر الأخبار بعد قليل مع زميل سليمان ياسيني، بعد ذلك لكم موعد اقتصادي، نشرة اقتصادية مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الهاشمي.
0: يلي ذلك مباشرة أخبار الاستهلاك والتسوق وهي فقرة يومية مع كردة،
1: وفيها اليوم انفراج بين كندا وواشنطن بشأن اللغة الفرنسية في إطار المفاوضات التجارية بين البلدين، وسوريا تستأنف الدفع ببطاقات فيزا بعد سنوات من العزلة المالية.
0: في النشرة الرياضية صدام صديق يحدثنا عن قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وأيضا عن مباريات الدوري الأوروبي والانتقالات الصيفية، قبل أن نتوقف مع هند الإرياني في مدونة اليوم.
1: ونختم هذه الساعة مع عرب الحدود إبراهيم حزبون في فقرة الأبرج.

0: السادسة والنصف صباحا في باريس.
1: سليمان ياسيني وموجز إخباري جديد تفضل.
2: شكرا رولا. صباحكم سعيد مستمعينا الكرام. بداية من لبنان، حيث قتلت امرأة جراء غارة إسرائيلية على جنوب البلاد، بينما على الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربات في المنطقة ردا على إطلاق حزب الله مسيرتين باتجاه قواتها. وفي قطاع غزة قتل 3 أشخاص في ضربات إسرائيلية حسب الدفاع المدني، فيما قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مسلحين من حركة حماس. إلى ذلك انتقد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تصنيف إدارة الرئيس ترامب حركة فلسطين أكشن منظمة إرهابية، معتبرا أن القرار يرفض أو يفرض قيودا غير متناسبة على حرية التعبير. أجرى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني محادثات مع ناظره الإيراني، في تناولت جهود خفض التصعيد إلى جانب مقترح لإنشاء ممر الملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز. ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن لا تجري محادثات مع إيران حاليا، ملمحا أيضا إلى فرض أو إلى إمكانية فرض عقوبات على بنوك صينية بسبب صلاتها بإيران. في الجزائر، أعلنت السلطات حدادا وطنيا لثلاثة أيام إثر حرائق غابات اجتاحت شمال شرق البلاد وأودت بحياة 12 شخصا على الأقل، فيما أصيب عشرات آخرون. وفي شأن الأوروبي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا لن تهاجم دول حلف شمال الأطلسي، نافيا تقارير عن مخاوف أمريكية من احتمال إقدام موسكو على ذلك. ميدانيا، أسفر هجوم روسي بطائرات مسيرة على كييف عن مقتل شخص وإصابة نحو 10 آخرين. وإلى ذلك دعت كل من هولندا وبولندا وإسبانيا والسويد الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا. قال واي سونغ لاك مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي إن بلاده تدعم جهود الرئيس الأمريكي لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية، وستساند تدابير بناء الثقة واستئناف المحادثات بين الجانبين. أعربت كل من الصين والنيبال عن خشيتهما من حدوث المزيد من الانزلاقات في منطقة هيمالايا، حيث تسببت فيضانات مدمرة في مقتل نحو 469 شخصا على الأقل وفقدان المئات في تهديد يزيد من تعقيد جهود الإغاثة. نهاية الموجز، عودة إليكم رضا ورولا.
1: شكرا لك سليمة.
3: مونتي كارلو الدولية، شبكة عالمية من المراسلين.
1: إلى فقرتنا الاقتصادية اليومية مع مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية زياد الهاشمي. تشير أحدث البيانات إلى تباطؤ في نمو أرباح القطاع الصناعي الصيني في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطا متزايدة، ورغم استمرار الأرباح إلا أن فقدان الزخم يثير التساؤلات حول قدرة الصناعة الصينية على الحفاظ على وتيرة نمو قوية خلال الفترة المقبلة. ماذا يعني تراجع نمو الأرباح الصناعية في الصين إلى أضعف مستوى هذا العام زياد؟
4: تحية طيبة للجميع. المهم هنا أن الأرباح الصناعية في الصين ما زالت ترتفع، لكنها ترتفع بوتيرة أقل من السابق. في يوليو الماضي زادت أرباح الشركات الصناعية الصينية بنسبة 11.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما كانت قد ارتفعت بنسبة 15.1% في يونيو، أي أن الاتجاه ما يزال إيجابيا، لكن الزخم بدأ يضعف. وخلال الأشهر 7 الأولى من هذا العام حققت الشركات الصناعية الصينية أرباحا بنحو 4.6 تريليون يوان، بزيادة تقدر ب 17.6% عن الفترة نفسها من العام الماضي. لكن حتى نهاية يونيو كانت الأرباح تنمو بنسبة 18.7%. هذا يعني ببساطة أن نتائج يوليو كانت أضعف من الأشهر السابقة، ولذلك خفضت معدلات النمو الإجمالية بالنسبة للأرباح. هذه الإشارة مهمة لأنها تأتي في وقت يتباطأ فيه الاقتصاد الصيني بشكل عام. النمو الاقتصادي تراجع من 5% في الربع الأول إلى 4.3% في الربع الثاني، كما أن الطلب المحلي والاستثمار العقاري والخاص ما زال تحت الضغط. بمعنى أبسط، المصانع الصينية ما زالت تحقق أرباحا جيدة، لكن قدرتها على زيادة هذه الأرباح بدأت تتراجع. إذا استمر هذا الاتجاه فقد تصبح الشركات أكثر حذرا في التوسع وشراء المعدات وفتح خطوط إنتاج جديدة، وكذلك في مسألة التوظيف. لذلك لا نتحدث اليوم عن أزمة صناعية في الصين، وإنما عن تباطؤ في قوة القطاع الصناعي الصيني. وإذا استمر ضعف الطلب والاستثمار خلال الأشهر المقبلة فقد يتحول هذا التباطؤ في الأرباح إلى عامل إضافي يضغط على النمو الاقتصادي الصيني بشكل عام.
1: سؤال آخر زياد حول الأسباب الاقتصادية وراء تباطؤ أرباح الشركات الصناعية الصينية.
4: نعم، السبب الرئيسي هو أن الشركات والمصانع الصينية تواجه ضغوطا متنوعة من أكثر من جهة وفي الوقت نفسه. أولا، الطلب المحلي على المنتجات الصينية ما زال ضعيفا، خصوصا مع استمرار أزمة العقارات وتراجع الاستثمار الخاص، وهذا بالتأكيد يقلل الطلب على قطاعات حيوية مثل قطاع مواد البناء والحديد والإسمنت والآلات وغيرها من قطاعات ذات صلة. كذلك هناك ضغط واضح على هوامش الأرباح بالنسبة للشركات والمصانع الصينية، لأن تكاليف المواد الأولية والطاقة ومدخلات الإنتاج ارتفعت بشكل كبير. في المقابل لا تستطيع تلك الشركات رفع أسعار منتجاتها بنفس النسبة بسبب المنافسة القوية داخل الأسواق. أما على المستوى الخارجي فلا يمكن القول أن الطلب العالمي على السلع الصينية قد بدأ بالتدهور بشكل واضح. الصادرات ما تزال تحقق نمو قويا، لكن الطلب أصبح غير متوازن بين القطاعات. هناك طلب قوي على الإلكترونيات وأشباه الموصلات والمنتجات المرتبطة بالتكنولوجيا، يقابله ضعف أكبر في بعض السلع والصناعات التقليدية. إضافة إلى ذلك، تواجه الصين قيودا ورسوما تجارية متزايدة من قبل الولايات المتحدة وأوروبا، وهذا بالتأكيد يرفع من حالة عدم اليقين أمام الشركات والمصانع التي تعتمد بشكل كبير على التصدير لتلك الأسواق. لذلك المشكلة الأساسية هي أن قوة الصادرات التكنولوجية لا تكفي وحدها لتعويض ضعف الطلب الداخلي والضغوط التي تواجهها الصناعات التقليدية، وهذا يفسر لماذا تستمر الأرباح في الارتفاع لكن بوتيرة أبطأ من السابق.
1: زياد الهاشمي، مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية، شكرا لك.
3: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
1: وصلنا إلى أخبار الاستهلاك والتسوق. رضا، انفراج بين كندا وواشنطن بشأن اللغة الفرنسية.
0: نعم رولا، أبدت كندا تفاؤلا بعد تراجع الولايات المتحدة عن اعتراضاتها على سياسات حماية اللغة الفرنسية والثقافة الكندية في إطار المفاوضات التجارية بين البلدين. وكانت واشنطن قد أثارت اعتراضات على بعض السياسات الكندية التي تلزم منصات البث والخدمات الرقمية بإبراز المحتوى باللغة الفرنسية وتسهيل العثور عليه، إضافة إلى بعض قواعد وضع الملصق باللغتين الإنجليزية والفرنسية. وكانت واشنطن قد اعتبرت هذه الإجراءات نقطة خلاف تجارية، ولوحت بإمكانية اعتبارها عائقا تجاريا قبل أن تتراجع عن ربطها بالمفاوضات والرسوم الجمركية.
1: وهل يعني هذا التراجع قرب التوصل إلى اتفاق تجاري بين الطرفين؟
0: أوتاوا تقول إنها تنتظر مزيدا من التوضيحات بعدما فشلت المفاوضات الأخيرة في تجنب فرض رسوم جمركية جديدة، وتستعد كندا لفرض رسوم مضادة على سلع أمريكية اعتبارا من 8 سبتمبر المقبل، ردا على رسوم فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب. كما قررت الحكومة الكندية إعفاء الأسماك وبعض المأكولات البحرية الأمريكية من هذه الإجراءات بعد مراجعة مطالب القطاعات الاقتصادية المعنية.
1: إلى سوريا التي تستأنف الدفع ببطاقات فيزا بعد سنوات من العزلة المالية.
0: شهدت دمشق أمس أول عملية دفع دولية باستخدام بطاقة فيزا أجرها الرئيس السوري أحمد الشرع، في خطوة ترمز إلى عودة سوريا تدريجيا إلى النظام المالي العالمي. وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من العقوبات والعزلة التي أدت إلى انقطاع البنوك السورية عن شبكات الدفع الدولية واعتماد الاقتصاد بشكل كبير على التعاملات النقدية.
1: وماذا تعني عودة بطاقات الدفع الدولية بالنسبة إلى الاقتصاد السوري؟
0: من شأن عودة بطاقات فيزا وماستر كارد تسهيل التحويلات والمدفوعات الإلكترونية ودعم التجارة والسياحة والاستثمارات وتقليل الاعتماد على النقد، غير أن إعادة دمج سوريا ماليا ستظل مرتبطة بإصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الشفافية واستعادة ثقة المؤسسات والمستثمرين الدوليين.

0: قرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مباريات الدوري في أوروبا، وأيضا الانتقالات الصيفية
1: والتفاصيل معك صدام صديق. صباح الخير.
2: صباح الخير. البداية بقرعة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي أجريت بالأمس في عمارة موناكو، أسفرت عن مواجهات قوية ومرتقبة. في مرحلة أولى يواجه فيها كل ناد 8 منافسين بواقع 4 مباريات خارج و4 أخرى داخل الأرض. حمل اللقب في آخر موسمين باريس سان جيرمان الفرنسي يلتقي على أرضه ببرشلونة الإسباني وروما الإيطالي وغالاتاسراي التركي وبراتيسلافا من سلوفاكيا. خارج الأرض ينزل ضيفا على مانشستر سيتي، واستون فيلا من انجلترا، فياريال الاسباني، وكومو الايطالي. ارسنال الانجليزي وصف البطوله الموسم الماضي استقبل على ارضه ريال مدريد الاسباني الاكثر تتويجا وبروسيا دورتموند الالماني وليل الفرنسي وصباح اذربيجان، فيما ينزل ضيفا على بايرن ميونخ الالماني، نابولي الايطالي، ريال بيتيس الاسباني، وسلافيا براغ التشيكي. ريال مدريد الاسباني على ارضه يستقبل انتر ميلان الايطالي، اندهوفن الهولندي، لايبزيك الألماني، ولاسكا النمساوي، فيما ينزل ضيفا على روما الإيطالي، شاختار دونيسك الأوكراني، وأرسنال كما ذكرنا، وعلى أرض أيك أثينا اليوناني. أيضا فريق بايرن ميونخ الألماني يلعب على أرضه أمام بيتيس الإسباني وبودو غليمت النرويجي وسلافيا براغ التشيكي، فيما ينزل ضيفا على أتلتيكو مدريد الإسباني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليل الفرنسي، وفايكينغ النرويجي. برشلونة الإسباني يستقبل على أرضه مانشستر سيتي واستون فيلا من إنجلترا، فينورد الهولندي، وكومو الإيطالي، وينزل ضيفا على البي إس جي وسبورتينغ البرتغالي وغالاتاسراي التركي وصباح أذربيجان. ليفربول الإنجليزي على أرضه في مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، بورتو البرتغالي، فياريال الإسباني، وليل الفرنسي، وينزل ضيفا على الإنتر وبروج البلجيكي وفنربخشة التركي ولاسكا النمساوي. إنتر ميلان الإيطالي يستقبل أيضا مع ليفربول، بروج البلجيكي، شاختار الأوكراني، شتوتغارد الألماني، بينما ينزل ضيفا على ريال مدريد، دورتموند، فينورد، وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي. مان سيتي الإنجليزي يستقبل البي إس جي، سبورتينغ، نابولي الإيطالي، أيك أثينا اليوناني، وينزل ضيفا على برشلونة، بورتو البرتغالي، لايبزيك الألماني، ولانس الفرنسي. مان يونايتد الإنجليزي على أرض أمام بايرن ميونخ الألماني، روما، لايبزيك، وصباح أذربيجان، فيما ينزل ضيفا على أتلتيكو مدريد، سبورتينغ، فياريال، وكومو. تتأهل الفرق الثمانية الأولى من مرحلة الدوري مباشرة دورة 16، فيما تلعب الأندية الأخرى بين المركزين 9 و 24، ملحق يؤدي إلى الأدوار الإقصائية، لقاء النهائي لهذا العام في 5 حزيران يونيو 2027 على ملعب متروبوليتانو في مدريد. في أخبار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أيضا، وبعد اجتماع الاتحادات الوطنية الأعضاء في موناكو بالأمس على هامش قرعة دوري الأبطال، قررت الويفا تعليق مؤقت لتهديد مقاطعة مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم على خلفية مشروع فيفا فورورد انتربرايز القاضي بإدخال مستثمرين من القطاع الخاص على كأس العالم. وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أنه تلقى ضمانات خطية من الفيفا على أن المشروع قد سحب بشكل نهائي ولا رجعة فيه، وأنه لن يعود بأي تسمية أو مظهر آخر، وبالتالي تقرر بالصورة مؤقتة تعليق انسحاب المنتخبات الأوروبية من مسابقات فيفا خلال الموسم المقبل. من جهة أخرى، اتجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى رفع دعوى ضد رئيس الفيفا جاني إنفانتينو بتهمة سوء الإدارة خلفية المشروع.
0: نوتة عربية.
2: في أخبار المستطيل الأخضر، تكمل جولة الأسبوع الأول من الدوري الإسباني لكرة القدم انتصار حمل اللقب برشلونة بهدفين دون رد من ضيف أتلتيك بالباو بفضل رافينيا وفيرمين لوبيز. لقاء شهد مشاركة الرافد الجديد الإسباني رودري كبديل في الشوط الثاني. انتصار يصعد برشلونة إلى 6 نقاط في الصدارة متقاسما القمة مع ريال مدريد. في الدوري الفرنسي لكرة القدم، انطلاق مباراة الأسبوع الثاني اليوم بمواجهة حبل لقب باريس سان جيرمان الذي ينزل ضيفا على ليل. البي إس جي تعادل في الجولة الأولى بهدفين على أرض رين. من أبرز جولات الأسبوع، لوافر مع ليون، ستراسبورغ مع لانس، بريست مع تولوز. في إنجلترا، انطلاق مباريات الجولة الثانية اليوم بمواجهة مانشستر سيتي على أرض كريستال بالاس. وفي ألمانيا، انطلاق جولات الأسبوع الأول من البوندسليغا بمواجهة حامل اللقب بايرن ميونخ اليوم وضيف شتوتغارت. وفي الانتقالات الصيفية أعلن توتنهام هوتسبير الإنجليزي على التعاقد مع المصري عمر مرموش قادما على سبيل العارة من مان سيتي مع الزامية الشراء بقيمة تصل إلى 60 مليون جنيه استرليني وفق للتقارير. ومن جهة أخرى أشارت التقارير توصل ليفربول الاتفاق مع باريس سان جيرمان على صفقة الفرنسي باركولا بمبلغ يصل إلى 140 مليون يورو وفق للتقارير. بإذن انتهت أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
1: السادسة وخمسة وأربعون دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار مع كيرولا.
0: تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان وغزة، والجيش الإسرائيلي يستعد لتعزيز قواته في الضفة الغربية. قطر تتطلع لإحياء مسار الدبلوماسية، وترامب يقول لا محادثات مع إيران. الشرع يعين مظلوم عبدي مستشارا للرئاسة السورية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن روسيا لن تهاجم أراضي حلف شمال الأطلسي. مئات الوفيات وأكثر من 1400 مفقود في فيضانات النيبال. التظاهرات المناهضة للمهاجرين في سبتة تتحول إلى مواجهات مع الشرطة.
3: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
1: إلى المدونة، مدونة اليوم هند الأرياني،
0: والعنوان لقاح الأطفال يودي بطبيب يمني إلى السجن.
4: من المخيف عندما تتحول نظريات المؤامرة إلى قوانين تعاقب الطبيب والتربوي بتهم غير منطقية. هذا ما يحدث للطبيب علي المضواحي الذي يحاكمه الحوثيون لأنه أصر على استمرار لقاحات الأطفال وبرامج التحصين بحسب تصريحات زوجته صفية محمد. أعود بذاكرتي إلى اليمن وأنا في المدرسة في المرحلة الابتدائية، أجلس في الفسحة في الصف مع زميلتي نبيلة التي كانت تعاني من شلل الأطفال بسبب أنها لم تأخذ التطعيم في طفولتها. أتذكر أنني وقتها فهمت أهمية التطعيمات التي أخذتها، وبعد عقود ها أنا أتساءل كم طفلا حرم من التطعيم في السنوات الأخيرة منذ أن قام الحوثيون بحملة ضد التطعيم، وأيضا قيامهم بسجن موظفي الأمم المتحدة ما تسبب في توقف الكثير من مشاريعهم الصحية في الوقت الذي اليمن فيه في أشد الحاجة لهذه المشاريع. قبل أيام كتبت صفية محمد زوجة الدكتور علي المضواحي عن زوجها المعتقل منذ أكثر من عامين بأنه سيتم البدء بمحاكمته، وبأنه قال لها في اتصال هاتفي إن من بين التهم الموجهة له إصراره على استمرار لقاحات الأطفال وبرامج التحصين، وأنه تعرض للتعذيب في السجن. وكان الدكتور علي يقوم بمشاريع مع منظمة الصحة العالمية، وهو ليس الوحيد الذي احتجزه الحوثيون بسبب علاقته مع الأمم المتحدة، فيوجد فوق 60 شخصا من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني مسجونين لأكثر من عامين. الغريب أن الحوثيين مؤخرا أعلنوا في بيان استنكارهم لتوقف أنشطة الأمم المتحدة، وهو ما يذكرني بالمثل ضربني وبكى. كيف تسجنون موظفين لا علاقة لهم بشيء وكانوا صامتين طوال الفترة السابقة، بل إن الناس اتهموهم بأنهم متواطئون معكم بسبب استمرارهم بالعمل في مناطق سيطرتكم، ثم يكون جزاءهم السجن وتلفيق تهم غريبة تدل على عقليات لا تفقه شيئا وتعيش في غياهب الظلام أو استخدام أشخاص أبرياء كوسيلة للضغط السياسي. الشعب اليمني رغم فقره وقلة التعليم إلا أن لديه وعيا فطريا يظهر في مواقف كهذه، فتعاطف الناس مع قضية الدكتور علي المضواحي وغيره من السجناء يدل على أنهم يعلمون جيدا من الظالم ومن المظلوم، وكما يقول المثل على الباغي تدور الدوائر. هند الإرياني،
3: أبراج مونتي كارلو الدولية.
1: ووصلنا إلى الأبراج، وفقرة الأبراج ينضم إلينا عراب الحظوظ إبراهيم حزبون. صباح الخير إبراهيم.
5: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
1: أهلين، أهلا وسهلا. نبدأ بسؤالنا عن القمر، أين وصل وما هي الزوايا التي تتشكل اليوم؟
5: نعم، القمر موجود في برج الحوت، راح يفضل فيه اليوم وبكرة. الزوايا عددها كبير اليوم، من القمر، من عطارد، ومن الشمس. بس بدي أذكر هوني شغلة مهمة لبكرة. اليوم الساعة 6:15 بالمساء بيبدأ خلو مسار طويل جدا، بينتهي فجر يوم الأحد، يعني بكرة السبت لا يصلح أبدا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. هلا نشوف الزوايا. أول زاوية تشكلت الساعة 6:18 في الصباح الباكر، تقابل بين القمر والشمس. هاي بتدخلنا في صراع بين المشاعر والأفكار، وهي الزاوية لا تتشكل إلا إذا اكتمل القمر بدرا. إذا القمر اكتمل بدر الساعة 6:18 وراح يحصل خسوف للقمر في هذا البرج، برج الحوت. الزاوية الثانية القمر عملها مع عطارد، وهي جاية الساعة 7:30، كمان تقابل بتخلي بعض الأشخاص يشغل فكره بأمور غير مجدية من أحداث سابقة، ممكن تخليه مزاج الطبع. آخر زاوية مبدئيا يعني في البداية من القمر عم بيعملها مع أورانوس تربيع، جاية الساعة 8:45 في الصباح الباكر، بتخلينا نشعر بالملل من أي عمل روتيني بنقوم فيه. هلا هون عطارد بيتدخل وبيعمل كمان زاوية تربيع، ومع أورانوس أيضا جاية الساعة 9:30. هاي بتخلينا نقوم بأكثر من خطوة واحدة في نفس الوقت على أمل إنجازها جميعا. يعود القمر هون مرة ثانية وبيعمل زاوية تراين 120 مع المريخ، وهي جاية الساعة 6:15 بالمساء. هاي تعطينا حافز لمكسب مالي وبتساعدنا نحافظ على صحتنا. آخر زاوية جاية تقريبا عند منتصف الليلة الجاية، الشمس بتعمل زاوية نوتة تربيع مع نوتة عربية. منتصرف كيف بيجي على بالنا، ما بهمنا معارضة الآخرين إلنا.
1: طيب لنرى الآن تأثيرة القمر على مواليد الأبراج، ونبدأ بالحمل.
5: الحمد بنقول له مع مزيد الأسف هذا اليوم مش مريح لك اليوم بكرة، بس اليوم بالذات لأنه أول شيء القمر في بيت المتاعب، ثاني شيء في حالة بدر، وثالث شيء خسوف عم بيحصل له. يعني باختصار مطلوب من الحمل يطور روحه قديش بيقدر أثناء تصريف أموره، أثناء التعامل مع الآخرين، يحاول ينجز فقط الشيء اللي بيقدر عليه من العمل، وأن يخلد إلى الراحة. إذا شعر بأعراض صحية غير اعتيادية يجب ألا يهمل في الفحص والعلاج. ما ننساش كمان في شغلة ما ذكرتهاش، إنه الشمس موجودة في العذراء، معناه موجودة في بيت العمل والصحة، يعني عليه ضغط من 4 جهات. الشيء الإيجابي عند الحمل بتم أجواء رومانسية حلوة وأفكاره مقبولة عند زملاء العمل.
1: ماذا عن الثور؟
5: لا، تطور وضعه اليوم أفضل بكتير من الحوت، وهو نشط اجتماعيا، قادر في هذا اليوم أنه يلتقي الأصدقاء، ممكن جدا أنه يشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة. بس يدير باله في نفس الوقت مع خسوف القمر ما يحاول أنه يرتبط مع صديق مثلا بكلمة أو وعد أو شيء من هذا القبيل. الحلو عند الثور الحياة أنه الشمس موجودة بالعذراء، تعطي طاقة، تعطي نشاط وحيوية، وعنده رغبة شديدة لممارسة نشاطات أدبية.
1: إلى الجوزاء الآن.
5: الجوزاء مركز على عمله ومركزه الاجتماعي، بنقول له حافظ على الإنجازات الموجودة، ما تتقرب من المسؤولين، ما تطلب منهم أي مطلب مش راح تطلع بنتيجة. واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، بنقول له لا، نقي يوم تاني، مش هذا اليوم، مش راح يفيدك هذا. بالنسبة للجوزاء تم أجواء الرومانسية حلوة.
1: أخبار سرطان؟
5: السرطان نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، اللي بيسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوقت، يركز أكثر على الشارع، يبتعدوا عن أماكن مجهولة إلهم. التجار يكونوا صحيين كتير في عمليات الاستيراد والتصدير. بالنسبة لسرطان أفكارهم مقبولة عند الإخوة والجيران.
1: إلى الأسد.
5: الأسد مشغول في إعادة تنظيم أموره المالية المشتركة، بنقول له من جهة في فرصة لمكسب مالي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس من جهة تانية بدك تدير بالك هون لا تكفل ولا تقرض إنسان مال، ما تدخل بشراكة مالية مع الطرف الآخر، كمان دير باله يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بحاجة للرعاية أكثر.
1: أخبار العذراء.
5: العذراء مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الحقيقة الأجواء رومانسية مش كتير دافية، رغم أنه عنده قوة الفكر وإقناع الآخرين بوجهة نظره. طبعا شفنا في خلو مسار بالمساء، وعندنا كمان خسوف قمر ممنوع يفكروا اليوم بإتمام طلب خطب زواج أو توقيع عقود تجارية، بنخليها ليوم تاني.
1: أخبار الميزان الآن.
5: الميزان مثل الحمل تقريبا، كمان هو لازم يدير باله كتير على صحته، فهاليومين اليوم بكرة اللي بشعر بأعراض صحية غير اعتيادية يجب ألا يهمل بالفحص والعلاج. بالنسبة للميزان هاي الفترة بتم أجواء الرومانسية حلوة، بس ما يبالغ في أي جهد جسماني فهاليومين، يدير باله قديش بيقدر، ومش بس الضغط جاي من القمر بكونه بدر، إنما الشمس كمان موجودة في بيت المتاعب، وهون الضغط يتزايد.
1: وننتقل إلى العقرب الآن.
5: العقرب عنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. صحيح الأجواء رومانسية مش كتير دافية، لكن إذا العلاقة ناجحة ما في مشكلة بالمرة. ممكن يجيهم خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم. العقرب مليان طاقة، مليان نشاط، وأفكاره مقبولة عند الأصدقاء اللي بيميلوا للتعاون معه.
1: ننتقل إلى القوس.
5: القوس مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية. طبعا هذا اليوم مش مناسب أبدا للقيام بصفقة عقارية، كانت للبيع أو للشراء، كمان إدخال تغييرات عن المسكن مش مناسب أبدا. بالنسبة للقوس أفراد العائلة بميلوا للتعاون معهم. بنلاحظ كمان أنه أفكارهم مواليد برج القوس مقبولة عند المسؤولين عنهم في مجال العمل، وبتم أجواءهم الرومانسية دافية.
1: وصلنا للجدي.
5: الجدي عنده نشاط في الحركة والاتصالات والتنقلات والسفريات، اللي بيسوق بالسيارة جوا البلد يطلع قبل الوقت يركز أكثر على الشارع. التجار المحليون يكونوا حذرين في عملية البيع من الأوراق المالية المغشوشة. الجدي بيكون عنده تعامل مع الإخوة ومع الجيران. الحلو عنده هاي الفترة الشمس الموجودة بالعذراء بتشحنه بالطاقة، والأكاديميون عم بيستفيدوا في الدراسة والتدريس.
1: أخبار الدلو اليوم.
5: الدلو مركز على ميزانيته، وبنبشره أنه في مكسب مالي جاء على الطريق، لكن في نفس الوقت يكونوا صاحيين كتير، يخففوا من النفقات المتصاعدة، يحافظوا على مالهم من الضياع أو السرقة. أي خطوة مالية مهمة في هذا اليوم يستحسن تأجيلها إلى يوم آخر. بالنسبة للدلو أجواء الرومانسية حلوة، وكمان بالنسبة للدلو بنقولهم أفكاركم في هاي الفترة يعني بتدفع فيهم للدخول في شراكة مالية جديدة، طبعا إذا دارسينها، بس مش نوتة. بهذا اليوم طبعا،
4: نوتة أنا عربية
5: في الأيام الجاية، إذا دارسينها ما في مشكلة.
1: وأخيرا برج الحوت.
5: الحوت طبعا مر عليه يومين كانوا صعبين جدا عليه، ووضعه الصحي ما كانش مريح. هلا نسبيا اليوم فتح صفحة جديدة، أكثر نشاط، أكثر حيوية، أكثر قدرة على السيطرة على زمام الأمور، لكن زي ما شفنا في عنا خسوف بيحدث عندهم. إذا يديروا بالهم بأي خطوة بيقوموا فيها، يستحسن طبعا أي مشروع جديد أو خطوة جديدة يخلوها ليوم تاني، على القليل عندهم الطاقة عندهم النشاط حتى يواجهوا مشاغلهم، ينجزوا قسم مش بطال منه. وبنلاحظ انه افكارهم مقبولة عند الشركاء، ان كان شريك عمل او شريك عاطفة، رغم انه الاجواء الرومانسية مش كتير دافية.
1: ونختم مع النجوم والمشاهير من مواليد اليوم. مين اخترت لنا اليوم ابراهيم؟
5: اخترت مغنية وكاتبة اغاني وممثلة ايضا انجليزية اسمها كيم ابل باي.
1: شكرا جزيلا ابراهيم حسبون.
5: هلا بيك يا رضا، ويعطيك العافية.
1: الله يعافيك. إلى اللقاء.
5: إلى اللقاء.
3: أبراج مونت كارلو الدولية.
6: برنامج الصحة المستدامة يستضيف الدكتور باسل ناصر لفتح ملف ألم الرقبة، هل عاداتنا اليومية هي السبب؟
7: نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-49-72.
6: الصحة المستدامة مع سوني التناظر.
8: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.

0: السابعة صباحاً في باريس. النشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة في هذه الفترة الصباحية أعدتها وتقدمها شيرين ناصر. إليك شيرين.
1: شكرا لك رضا. تصعيد إسرائيلي في لبنان وقطاع غزة ووفد إماراتي رفيع في بيروت. الشرع يعين مظلوم عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية. بحث إيراني قطري حول مضيق هرمز وطهران تضع شروطها لإعادة فتحه. والرئيس الأمريكي يقول إن لا تفاوض مع إيران الآن. كوريا الجنوبية تدعم جهود ترامب لاستئناف المحادثات مع كوريا الشمالية. تأكيد أمريكي أن روسيا لن تهاجم حلف الأطلسي. ومناظرة أولى بين المرشحين للرئاسة الفرنسية.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم إلى تفاصيلها مستمعين. تكاد تمر 6 أشهر على الحرب الإسرائيلية على لبنان في ظل تمسكه الرسمي بالاتفاق مع إسرائيل والتفاوض المباشر وسط انقسام داخلي تشهده البلاد يترافق مع تصعيد عسكري إسرائيلي متواصل. في ضوء زيارة قام بها وفد إماراتي اقتصادي رفيع المستوى وقع خلال
3: بنوتة عربية. أغانينا هي
4: زمان، شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان.
3: كمان هي
4: يما تيقتل هدرة اللي قلو.
3: كمان هي
5: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت
6: notaarabia.com تستحق السماع.

0: أحدث الأغاني وأجمل الأغاني. نوتة عربية، نوتة عربية تحكي لغتك وين ما كنت، وين ما كنت.
1: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

حجازية العينين نجدية الحشا، حجازية العينين نجدية الحشا.

دهلك يا حبيبي ما يجاوبني غير الصدى. سفرتنا كانت غريبي عدني بعيدي وقريبي. دهلك يا حبيبي ما يجاوبني.

0: الدار وكمان هي
1: يا خليتي في قلبي جرح خليتي فيا كيما تبرا
0: وكمان هي
2: وعرضوني

الوجهك يا خلو وجهك يا خلو كل الحلا لو الوجهك يا خلو كل الحلا لو لك قلبي غير

نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

0: بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
2: أنا همسك أنا حسك أنا بدمي كنت حسك
3: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت
4: وين ما كنت

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: notearabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. نوتة أريبيا.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: محتال الحب بيبين سهل بنظرة
0: وكمان هاي وكمان هاي
1: في عند شي ملقيته بكل الناس
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. نوتة أريبيا. نوتة أريبيا.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي تركني يا قلبي،
0: وكمان هيك
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي
2: نوتة

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي وكمان هي
2: بس أنت العاجب قلبي المفروض ينشال القمر وأنت
3: NotaArabia.com تستحق السماع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية
2: نوتة عربية مبروك الإذاعة معكم مجد مصلي.
3: نوتة عربية .com تستحق السمع.
0: بنوتة عربية أغانينا هي
4: راجع من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
4: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
4: أعطينا يا وغني
0: وهيك
4: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
4: دخلك يا طير الورد.
3: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: نوتة، نوتة عربية، نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. أربعة راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا نوتا أنغام عربية من فانكوفر لكل أنحاء العالم. بنوتا عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطينا يا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: اكثر وكمان هيك
1: يا خليتي في قلبي جرح خليتي فيا كيما تبراوش
0: وكمان هيك
2: وارضوني زوز سبايا
0: وهيك
2: دمي عبعدك نشف عم

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: بنوتة عربية أغانينا هي
0: أهل الضيب حالي ما غزر دلالي
1: وكمان هي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمان هي
3: غنيت لك هالمطبك والطبل والناس شهود.
4: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماح.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي؟
0: وكمان هيك
2: لك تبع أوراق الشجر سافر حبيبي وهجر
0: وهيك.

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: clap to clap boom boom clap.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية. عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتا أريبيا بتحكي لغتك وين ما كنت. وين ما كنت.
1: قلبي يقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك.
2: نوتا نوتا عربية.
1: شافها عينه عنها ما حرك. قلبي يقول لي جمال الروح وغيره ما يهمك. ولما شافها عينه ما تزحزحت. قلت له

حلو لهون. ولع النقاش بيني وبين زلمتنا وقال لي خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها عيدك. خلي حرمة البيت تنقيها أمك وخد لك بنت الستعش وربيها يدك. فقلت له

0: الفرق.
1: وهيك يا اخوان روح زلمتنا زعلان.
2: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

تنظم ع سحر عيونه أحلى الأغاني، ما بتلحق تنسى الأول تتحب التاني، تنظم ع سحر عيونه.

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلقة.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: حابين تتواصلوا معنا؟ حابين تتواصلوا مع نوتة عربية؟ نوتة عربية على الواتساب على الرقم 001-267-237-2920.
1: Nota Arabia. Listen to the latest and the best Arabic hits.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
2: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
3: notaarabia.com تستحق السماع.

0: تحميها.
1: زن زن بوم عاملين عليا زوم شغلينها بيا

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: مرحبا.
1: أهلا.
0: استقبلونا؟
1: سوري عمو بس سكرنا.
0: طيب كيس من ضمن مشيه.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. بنوتة عربية أغانينا هي
1: ريتاني تنباك مع السل
0: وكمان هي

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلق.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: كمان هاي
1: فن التغافل نعمة من ألف في الدفاتر والابتسامات أما النكد يا ساتر
2: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

صوت عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

عيوني لدموعي مرجوحة والدقة بقلبي مجروحة. هيدي أول مرة لحالي بشتاق، كيف يعني تشوفوا عيني عم يعطي غيري الحنية وحدو أعمل حالي مش هم النفرق يا قلبي خلص.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

بجد رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات، نفسي في يوم

0: يا حبيبي انت فاكر ولا
1: نوتة عربية. نوتة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك نوتة عربية. نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر كندا.

0: نوتة نوتة عربية
1: شفت وسألت من وين حلو مكحل العينين
0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: حيها منديلي كفية
3: حيها منديلي كفية
2: من زحلي عاره شيا
0: وكمان هي
4: قلبة تهدى تهدى هالحلوة مانك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لكتب عوراق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هيك
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

clap. Boom, de-clap, de-clap, boom, boom, clap. لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

كنتش، غلطتي إني ما قلتش، بس وحياتك ما خنتش.

نوتا اريبيا دوت كوم. نوتا اريبيا بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك.
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك.
3: عالطاير بفهم عليك يا عالطاير عالطاير.
0: وهيك.
4: كأنه بيعرفني وحس وقلبه شو عندي حنين.
0: وكمان هيك.
5: ما عندي كلام أكتر ما حكيتك شو بحكي.
0: وكمان هيك.
6: أمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
7: notaarabia.com تستحق السمع.

0: لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: نوتة عربية، نوتة عربية، مبروك الإذاعة، معكم ريانا.
2: نوتة عربية.com تستحق السمع.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن. بنوتة عربية أغانينا هيك،
1: وزقفي زقفي يا شباب،
0: وكمان هيك،
2: ولاجاتك والدنيا ليل،
0: وكمان هيك،
3: عجبون عيونك السود،
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا،
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحين،
0: وكمان هيك
6: دك دك دك دك يا بابا.
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: بنوت عربية أغانينا هاي
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هاي
2: ولاجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هاي
3: عجبوني عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري بينا
0: وكمان هاي
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هاي
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.